بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عليهم ذلك جزاء المحسنين يذكرهم بالله وعنهم أسوى الذي يحملون أسوى

0: أليس الله بكاف عبده ليخوف الأكثر الذين من دونه لمن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله كيفنا؟
1: ومن تتحن دلو فاتيات
0: ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
1: Ya Aziz, Z-nya panjang. Yang pertama, bilang pasti.
0: Alaihissallahu bi'azizin fiqam.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Giat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Ibu Yatimah ya. Halo Ibu
3: Yatimah Mas.
2: Iya, silakan Ibu Yatimah, ayat 38.
3: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بكم هل هم كاشفات ضره أو أرادني رحمة أو أرادني رحمة بل كنا مؤمنات رحمة قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون
1: لانجد
3: سيادتنا مي سيادتي يخزي ويحل عليك

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد